البيس ذس از جالوت صافي هي على السنه لو تا هابي بيرثدي تو اول ذا ليوس هو سيليبريتين توداي ميغيل دانا كيوبيد اوت ا بوينت 14 اند ميغيل تومورو يو نو تومورو از ماي بيج داي يس يس يس تو اول ماي فريندز لافين يور هاوس.